سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني متهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

0: فينا يأكل الوحش وحشا إن جاع لا وحشين.
1: إلهي هب لي بلادا ملاذا
0: لا دين فيهم ويحيون في سلم كما ترى. أم ترى الليث يقتل من أجل مذهبه الطائفي ظبيا يا إلهي.

صامدون يا وطن. تعرفوا من كمان صامد؟ الصنم. طيور العالم بتوسخ عليه هو لا حراك بس بلم غبار على مدار الزمن. مش حلوم الزعيم، الزعيم مجرد توب بنخلعه بنلبس غيره بس جسدنا بيضلوا عفن كمان طفلك.

0: الجملة بقولها اتركوا ولادي وخدوا العروبة. إلهي سكر تم الوطنجيين وتجار الكليشيهات للحظة. مجبور أعترف مش قادر أتباهى أني عربي آخر فترة. أنا واعي إنها مؤامرة، بس حتى لو نتفق ونهتف إنه الغرب بيزرع بيننا الفتنة، تعال نحاول نزرعها بينهم وبنكتشف إنه بس عقولنا الخصبة. لما الفردوس مات بعيون البشر الأول، إحنا خدنا من الورثة بس وحدة قبيل وهابيل الإخوة، وهم أخدوا التفاحة طوروها للأبل، وإحنا لسه بنصنف بنكمل بنتنبل. هاد لوطي هاد نسوانجي هاي عاهرة هاي قحبة، هاد إخوانجي هاد ملحد ليش مش متجوزة يا معنسة، هاد سلفي هاد قبطي. إذا في ديني مكتوب تفري أنا بدي أكون أمي. إلهي إذا هاد صوتك في المنابر زي ما هم من قايلين، فإهديني مكيف واحذفني إلى الجحيم مع باقي الصالحين. في بلادي
1: سنة الله شيعة الآخرين، والصليبيون يهودا يجلسون على الحياد، ولا حياد على الجهاد.